كان او ما في مروضة بيت بين مكودا كان ما في مكودا بيجي بوم شخبين بان هند هند

0: جبو همو هنرمند النمر يك وستران الماء تقفصها سينغا خطأ براسته
1: حسلي باغي عادل
2: وشفي جلبي
3: ومرادك مين
4: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يك وخزمته هنر وستران المكرد

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنو نخونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي.

لمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر غاوه بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونامه